قلصو للعن عبث بالنط لبال خياط القلصو الجسم كله مبين والصدر طالع نصو الجسم كله مبين والصدر طالع نصو

وضعي وقمامي والله تريدوا تلجي يرزقنا من هن وضعي تعبان. اه يا معلم يا معلم يا ابو علي يا دعور يلا يا دعور

0: هدي
1: دعور تحية أحلى 500 على رأس إخوان العريس على رأسي الخال أبو عبدو. تحية لعيون كل الحضور كل الموجودين كل العشائر الخال أبو صبحي وضيوفه على رأسي الشيخ إبراهيم المتعب الله بيت الفحل غنايم عرب إكراد تركمان من أي مكان كان الله حيكم جميعا محبة بالعريس هذه محبة بوادي العريس الله يرحمه بتراب الغالية على رأسي ضيوفك أبو الفوز على رأسي بيت العلي تحية لعيون كل الحضور أحلى 500 على رأسي أبو عبدو وحيلك أبو الفوز كل الحضور يلا يا دعور يلا
2: ونهدج مثل الشمامة لشم وشم حلف لمص البرطم تا يطلع دم

يلا يلا واللي شافك يمشو والله ربحان. رفرف طول الحبار ونهد الشفتو انا ابويا الخلف ريلك نجحفتو. شقورا لما شاف الزفه لفتو سليمان

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: تسمعوا راديو الحارة
4: تسمعوا راديو الحارة
5: تسمعوا راديو الحارة
6: You're listening.

هلا والله، صباح النور، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله طيبين. معاكم Moving Still، وأنا حكون معاكم ساعتين. معلش يا جماعة، هذا الميكس مسجل وما هو مباشر. الشو حيكون مباشر على راديو الحارة ودبلن ديجيتال راديو، وحيكون على ساوند كلاود في خلال كم يوم. يلا إن شاء الله أغاني اليوم يعجبكم. Hello everyone, it's Moving Still here, in which for the next 2 hours, the show is live streaming on here and on Dublin Digital Radio, so just a quick hello to everybody. Unfortunately, I couldn't do the show live, so this is a pre-record, but if you're looking for IDs, hit me up on my Instagram, MovingZeroStill, or you can comment on the mix once it's up on SoundCloud, which should be in a few days. Yalla.

صباح النور على راديو أهلا أهلا أهلا أهلا صباح النور معكم فاكستيل.